0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: Ora semaatna kemi hadirkum kebe kanihum. Lomi sala saugumbat kiltashan 26 shariyum. Madabat hiza qariballahu. مدب عربي تسفاي تغلي مجمريا عرستي زينا كاوها اقداس بولكو مدبات حيث قريبا لهم نخط كاتاتولو بخبري نعدونكو مجمريا عرستي زينا قبسي انفرسي كتكفتيا انفوتو صحاتي مداري ايتيوبيا نقبسن هكدفن تخصص بقول باب سنكولان زمتا غنزب هزبي زينا بزرزر قبسي إنفرسي كتكفتيا قبسي وجل هكذا فكونيلو أبز ودنا إرترا إنفرسي كتكفت مخانا زغل صحابر تاتزرقعو العلاوي بايتو انيفرسيتي جبتي اب ايرترا چنفر خفت ب وقعي كم زوسنه جلوبال سات زتبهله نايتا هاجر معكن زينا افليطا تبي منستر العلاوي درجات مرتي سنه فلتتاوي مرمرن عبد العزيز كنسوا زمرح اكل نيتي وساري اغداسي سغمتي موهانو بمتكاس اكل جبتي افريقاوي متسار تمرتي مسفح اتبلو مدب موهانو متكاس يتحبيرو إتين فرسي كايرو أب كتما أسمرا جنفر كخفت مخانو زتقلسي حابرتا بمنقدي نايتا زينا من كتات قبسي زتقلس أخوينو منيستر وزاي قديات قبسي بادر عبدالغاتي كدمي حاد سومن ناب أسمرا بيسحو مسابة سلطان قجل هكذا في دحرزة كايرو زيته أب سممع كم زي بيسحيو زحبر إتي أب كا إتي كاب كايرو استفنو زي زيناوي حبرتا انفرسي كايرو اب اسمرا چنفر كخفت موسانو تكالات مرمر قبطي اب هاقرات افريكا نزلو ونطفتات زعبي ترقوم كم زلو وزقلت خوينو زيقاتات ايرترا كابت مرتي كرحقو زكالو زكالس قجل هكدف قبطي هاقراو ربحان لمعباي اب اسمرا چنفر نخد كفت فقات مهابيو وسيهو زقلت منيسر لعلو تكالات تمرتن ساينساوي مرمرن قبسي زخوني عبدالعزيز كونسوا بوغونو تكالات تمرتي هاقرو اب هاقرات كارنا افريكا كمزيز بالي نتفتات مجمارن بوليسي قبسي نمسراتن نمسفحن زحقز مخانو زقالت اخوينو بانسارو قجل هكذا سلطانو نمحلاو هزبي اترا اب كاب ما عدي تمرتي كرحقلو كدتات كفتر دحري مصناح نقبسي فقاد مهابو قجل هكذا سارة هزبي اترا هاقري اترا مخانو زيغالسيو بحكي قنعنا بحكي بقنعنا هاغراون حزباون ربحا زحسب انت زخون اتي عطيو زلو نبارن علماوي افلطو زنبرو يونيفرسيتي اسمرا كخفتون يروا سم ايرتران مهساس كن زنبرا قرصا زخونه يونيفرسيتن يغون كال عطيون افريفونيو اتي كوميتي اتغابرا اتي وساني ابز ملكت كتاتل بناي قدم منيستر لمعاتن قبط لمعات قبطن بروفيسور اب يونيفرسيتي كايرون احمد دارويخ زمرح اف افصام اكل كم زمسرته اتي زينا اب حبرتو اسفيرلو مسزي بمتحات نايتي يونيفرسيتي سرعاته تمرتي كحدس ممرحي كم زتوهو انت جليصو وجل هكدف تمهارو بغلطش عن حدا عامه تمرت فرنجي اب اتحاز نايتي يونيفرسيتي تقاومو مس اسمعو زسر اسيرو بغلطش عن ثلاثه عامه تمرت فرنجي دما حدستي تمهارو كيقبل وسينو بغلطش عن شديش عامه تمرت فرنجي كا اتا يونيفرسيتي زمرعو تمهارو طرح حزا كم اتترف غيرو دهر مصنح بغلتشحن شوعتن عامه تمرت فرنجي كا ملو بملو عاصيوا بزي مسرت ايرترا بهتاويت ولا حنتي يونيفرسيتي زي بلا هاجر اب افريكا كرينا لا نهولومي كا اب كندي نتا زتا عصوت يونيفرسيتي مبربار قدامنت زهب چنفر يونيفرسيتي كايرو اب اسمرا كخفت يبال الله Thank you. أنفتو سحرة زسحتة مدرة والكمال خير مرح يقول جل هكذا في أطوي ساس بأقات أمي مبل سلسة حمسة عامة مع التينات النت إرترا أبز اسمعو ناي إسران سلسة دقائق مدرة نزيبي تاوي قدات قوسيو أبزي ملكوتو أهقراو نزباون قدات حوتيتو والكمال خير ساس نسمو مع التينات النت إرترا نمخبر أب أدرا الشزبي يأكب مبر كابتيناي إسران سلسان دقائق إتن عصر تشمان تدقائق بزعبا زي ملكوتو قداي قجيت إيرانين أميريكان كتبعان معصاو مصاوو هرموز فينزولا كرنا أفريكان متحازي زي بلو تنتانيو أغريبو والكمالاخي مراحي قجل هقرف فاشتاوي محدارة آتو إساس أفوركي أبتي نمم محدار أميريكا برسيدنت ترامب أملكيتو زهبوناي ودسان وأسان زي تدبالغي مدري إتيك أنا كابتي ناي كرم كتتاوي صرف مزن تعلن أمريكا أب إيران فنزويلا كوبان كالوت كبابن تغطلون تفتصمن زلا بوليسي بعين حقي فتحي قبول ديو إلو بحطيو حاليفو نمرحي هاجرية زبل مدري والكمالاخي كسمعو تعديمو من تعز تأزيزو من تسفا غيرو من أب استاديوم أسمرا زي تأكبون بمعكنات زينا وجل هكذا زي تخطاتولون إرتراويان كنجمر إنا زبل زبيتاوي مبصعاتات مسمعوم بقدمو كاب زي تزرقن زي تشانوان إلا تسوريماي زي شتايو كينووام والكمالاخي مراحي وجل هكذا نساني حمشت دقائق أب زبيتاو قداي أملكيتو ذهابوكم وطرو زي تكبر مدرون أب محبراون قطباون صلاتات بزيكا كنسرحينا زي جبت مدب سرح أي قلسن فاششتاوي مرحكو جلها قدف أطعي سياسة فوركي كم قد صلتان أيتي بأقات أمي مع التنات النت إرترا نسالات الحميسان عمتات زقرو أكامي بحاسوت زي تقمري مدرتات لمون نهان قوتان سقماتن هزبي إرترا زملكت كنتاب زعبا أي تقسن أبز أوانزي هزبي إرترا عبي كفالو أب سدت تبتاتينو عياي قلبت أب فريزي بلو تدرنان تسميلو بزي فردي أب قدا قدين عمتات تحيرون تصويرون بدقنة سئنة محبراوي أقل قلوتن يساقلو قجل لهكدف نسالسان حميشان عمتات بزي قوامن حقن بزي مريكان بايتون بزي هاقراو باجتن نهزبي إرترا يساقيو كمزلو زفلتيو تقال استي نفتحي كلو إرتراوي نزي قتالن عمات ان زخوني قجلي بحبار كوينو نخكالس بعالتي نتعنت إرترا مخنيات بمقبار بودباتهن بول كسبات أب زم حلالفو مل أختم التحلاليفوم إيكيبيا نقبسن هكذا فنتخسس إثيوبيا دهرتي جبتن قجل هكذا نزل ختم واسمع مجمع عزيا بحري أبكي بحري كتاوي أفدق بحري المركب زكبر زلوا سلا سلام أو تعرت إثيوبيا متعنق فين مزراجن بروي تنكس عس الله كتب الكسيسا وهذا قال المينستري قدات وطع إثيوبيا أمبassador نبيات كيتات شو بحاموس إسران حدن قنبط كتشان إسران شديشان عامة مرت فرنجي أبزهابو قازيت أو مقلتي إثيك أب كايرو زمات ودت نتي إثيوبيا بسلام أو بنقدي أفدق بحرين مركب زلو وادليت المعنكافن أقالبون مسراقن زعلمي مخانو زخصص خوينو بوليسيتات قبسي نتي أبكرني أفريكا زلو مرققا نمزراق زعلمي تاريخاوي دحر بايتا كم زخوني قلتوتي وهابقال إيكيبيا تقوبرقن أي تقاسون متتوه بسودان هنا بكال إيكيبيا نبحرين مبصح ديبلوماسيا وزعارتات أب التكايدو اللؤوان قبسي وطري وطري كتفتر مطنحا لمتر ايو مخانو زقالتا اتي وهاب قال يخونن بر سلاماو حتو افدق بحري ايتيبيا ندي حريت زي من لس نتصر علاما مخانو انا تصيرو لو وهاب قال ايتيبيا ابزي حجيكوا بسلاماوي من قد يبلنبر مراحي اوم يخون منستراتوم جنرالاتوم جن اليت كيتروف قالوت اليتاتن جن أب بالامهم من أب مرحب بزهانن دعاقيمهم أفدق بحرين مركب حيلي كتقامو كم زخنو كقولت مصنحهم درس عايكونن أب تي وان تي وكأيو جبساوي مينستر إثيوبيا نموا إلى أفدق بحري أي كتونن يا زبالو أب منغو قجل هك دفن قبسن سقبري سممع مليستر قدات وصاي قبسي بدر عبدالعاتن مليستر مقوعازيا كامل الوازيرين أب أسمرا عدت أبزي قبرلو وان مس فاششتاوي مراحي قجل هك دف إساس أفوركي بمرخب زتفت سمي كوينو عتي ودبات قبسن إرتران بقايح بحرين مرخب عليمو سقبري سممع مقوعازيا بحري ديليتات إيتيبيا نموقعتات زتا قبرة سممع مخانيو زخصستي إيتيبياوي قبصاوي منستر عبدالعاتي أبناي أسمرا ميقشو أسمرا ستان محدران كايه بحري أبقما قم إتي بحري نزلو هاقرات ترح زملكت فولي حلافنت كخون كم زلو وزقلت خوينو أبقما قم كايه بحري زير كبه هاقرات مس كايه بحري أبزتا أساسر زخونيهون سممعات ناي مؤتاو مثل كم زي بلن بمتكاسيو كتاوي ملوختو أب أمح على ليفوتي قبس أو منستر بقول بابسون كلان زمتا جنزب هقراو باجتن تقاطع طاري بايتون قوامن زي بلوك جلي هكدف بقول بابسون كلان نمحقاز إلو أب حبرات منقسات أمريكا كاب هزبي جنزب جنزب النواتن يكبالو تباهلو تي حابن إيري زبل سمزل لون أب كلتشان عسران كلتان عامة مرد فرنجي أب أمريكا أتلانتا جورجيا زي منقستاو كوينو كم سمزقبه زحبر محبر نتي أب إيرترا بمحبر سنكولان إيرترا زكايت مدب نمحقازن من نبابرون تعنان سنكولان نممحاش علامة كم زلوو أب دحرقز مربب حابرتاو إيقلس إبلتي حابرتانا إيري بيم يخون انبر قجل هكذا في دحرين عطن نتراي زي تفلالي أسمات عطم يقوكاب إير رتراويان زي أكبو مليونات دولار جنزب الناوتن تحتات النتن قلوت النتن زي بلو عبزي تمدبلو مع الله كي وعلي هتقامو عطفئون تمنزعون إيو كلمة لومي نمكل هالحاجر درار تقادلتي سدراسو وقات نمتقوار سنكولان اقري نمتقال مقزئينا وتحكمنا نمساريح بيت مرتن هوسبيتالن زبلون كالوتن هزبي ايرترا بخفوت اللبي زيقاتاتو نمحقازن حقرو نمهنات انزوف فيوغن زبن نبرتن مهت اري جباق وجلها قدفن مجف لقي هزبنان امبر ساقمات وقاتن سنكولان أي فتحن هاجرون أي هانتن علام أوصل زي كرة وجل هجرف إذا أبزي أوان زي سنكولان محجاز تباهلو بحبن إري زقوس قصلون كاب هزبي كبزلو جنزبن نواتن كا أب إرترا بحجي زي جزأن تحتات النت زي بلون من قستي وي محدرا كساب زي هالوي أب جباول كي سباتن مدل دلي شفلعي سرعاتن إمبر شجرات سنكولان إرترا كفتح متسفاو يوهنت يو إتي أبز حالفي عمتات إمباسي قجل هكذا في حبرات منقستات أمريكا ممرمري منشرو التقلقل مسارحين مقزا ممعبالي محبرك كومن مكايدي ديبلوماسياوي نتفتات بزبل شفت كاب هزبي تواتي وزيت تفافئي أستاد حاد مليون دولار كا جبوت أبنتيو وجل هدف أب حملة شعنت شعات ميتين تسعان أربعة عام تبرد فرنجي من نبابرو حاسي منان كبيدنان سقماتنا من قستي افتحلنا إلوم حتو أم سماعين مركب كاب ماي حابار ناب أسمرا زق وعزوز نبرو سنكولان كوين وقع حرنت كوينات حربنياتا تيقادلتي لعلي عصر تخلتي بأزازي حمشتان عسران حمشتان زنبري بود ممرز فلت أمون أقل قالي فاششتاوي مراح قجل له قدف إساس أفوركي بأدراغات أيايتي ترشينا من أبتسرقيات وستيح من يوم زكاة زرسا أي كونن فاششتاوي ولك ملاخي إساس أفوركي كا أب كندينة تيز تفت سمي قبن يقرتا محتاتن جيغا تفتسي مبالن نتم أب لعلي برت زي عاتقون سنكولان تقادلتي كنسلا زكايدن زأززن بحقي محتات ساقيبوم حانكيقوم سنبت بجع كن حردل ما يكونن زبلناي بدعن زي حالف النتاوي تشكان مقلتي هيبو أبز حلف أوان أب معسكر دندن أسمرا كأنيو نبر بزحات سنكولان تقادلتي بزي بقع من بري أبايتي كنكن تعنان حسرة مسالتيان أبز ساقيلو زلو أوان وجلي هكدف أب أسمرا كبابي ماي تمناي نسنكولان تقادلتي تباهيلو سترحي من بري أبايتي نكادراتون بسليان بروباغاندان زواسو امنات والكسباتن كمزع الدولي فلت ابتحتي صلال قجله هكذا في زنطف محبر سنكولان تقادلتي ابكسلا سودان ناصنت ايرترا كوبلوز سنكولون كوم اون دحري ناصنت كسددو تسددون ابز تفلالي كورنات عالم تبتاتينم ابسقاي زنبرو سنكولان تقادلتي كاب بوليتيكا قجله هكذا في تلاقيو بسبب اونت اي حجزنيو دحري ناصنت بزحات ايرتراويان ابلم عتاوي مدبات هاغروم كساتوفون ابتولد عدوم من كبابي أمن زلوت أجمات محبراوي أقول قلت كفتحن لعل دليت قا أنت نبرم وجله هكذا فجن بزيكا جنزب عب إروك كبن نمن قستزم الكاتي مبالن نتبق جسو زيكات عدل أي حبن زي بمحبر حبن إري أكلسون قلنا نمحجاز تباهيلوز تزحت تدلو جنزب جنزب النواتن عب بحجي زجزة زغزان تحتات النت زلون منغستن محدران كتبابع زغبوكو انتخوني مسحلوفن هلون بحرياتن بوليسيتات قجله قدفقن بتقبار سرحاي كونن كبرات سمعتي اتنا ايزيانا مدى بابزي اتغالل كذا باب كال

كبرات سمعتي ردي اترك ابدي قتلون اب مكم اب ايرترا بيكا سقاين مكران شقرن سقمن زخوانه يخون محبراوي زفتح زباوي اقل قلتات زي اللي خمزخوانه كل ايرتراوي زفلتو ايو كوينو جن اب بي تي في ار استدرجحي ministry magwaadiya khaa zahabo kamzi sa'biyu iski nikkata tolomo

0: معر معر يودمان أي مسان عقمي كاب أستاش الدشتشح ناب لعلي حامسان تشعتن شح كب كم زبالة بمتقاس أقر قلوت مقو عزيا كاب نابن قطرن كتمان حوسي كتماتاتن عدتاتن لعلي تثبيت كم السفحة آنة تيروم
1: كورا سمعتي ردي أرترا أزي نايب حكي نهزبي إرتراسي إرتراو زيقا إرتراو حالا فنت زحادة سبسي كم زيلو خقرب كله سي انتاي يسمع و زيوم دو يتراو حالتون يتراو حسابنا اللوهم تبلو خمز اللهم تبلا خمز الله رديو أنا ونكو بيا زبل كوينو جن ناي نعكت نعكت كموهان حالفو كال مجلس يلن تيش كانت رح زيكونس تنعكت وين قبرو بها بولو تبهيلهم خونو جن كال أجلال تقول صوب اليوم تمرحه انتاي بالجن ده حنس إحنا ونسمعينا زي كل ساعة تداقامي نقولون نقولون بدم سوون زي تام حلال في عدبات حزمة سبيخون قلهون بوحدنا حدا معلتي مسرع أوتوبسات تصبي وعلوم تصبي يرفيدهم ساعات شعاتا نقول نزبقوسو سي ساعات شعاتنا مشت بدرو حزام حاط بدرو زبايليو نسيت أبيخون زي ركبون لويو ناي كل نجاراتو نزيجن بخماي خبز غير اغاين صحفلو كرد اكازي خل نغري غناي نعقت مخان حلف قال قبال
0: بالعلي 626 6 مليون نافا 520 25 عبيتنا اشتون ابطبوسات كم زاتوا ذا حبر المينستر تصفى سلاسي قد منا صنت 26 طراي زنبر مسمرات موقع ازيا قطر ناب 340 كلتن كب كم زبل ونافليطوم بزي كازي عم مسرح مصفحن مسقانن ناي قطرانن حمدن صرغاتا استغبر غزي فوفري عم معبال نايتي اغلغلوتن رتعاونت كفليتن ابي استواصو كم زنبرو بمتقاس شفنا اغلغلوت مغعزيا نهلو غزياو شجر ابغمت بزئته وك سرحالون زي ركب زلو كم زركبن مغبارن يسرح كم زلو ابريوم
1: اوه نكم ابتي تغوصو كم سرح ابقال سرح كم زلون ديو وزي امتصو زروا مالتيو بزوغان اخوينو قن ابك ادمي ناتسنت ارترا زنبرا وحدي اتاكس هالو بجيكا ابتي ناي كتماتات محرار زنبرو خم لبها زي منكس غا زي نبرت زي كوينو درقي اب زنبرو لتغوينو يوحاد يبزح كاب مقو عزيا ناي مقو عزيا تساقمات قاق نتور اي نبرن ني درغي منفق ويكا ناي درغي ممقواس هايكونن تحق زنبارغن ازيغن كاوز خفان كاوز حاسماني زولو تلازي نزيتات جن كودسون نزي خبلون جن بتعمز قرمي
0: ناقر قلو تاكسي بزمل كدماك ادمنا تصنت كاب كلتا ميت زي بزح زنبارا قطر تاكسي ابا كلتا شعن عسران حموشتن ناب حد الشحن شوعة ميتن عصر تتشعاتن كم بالو بزحي تقل قلتي ناب لعل عسران سلستن شح كم زعبي ارديوم بزم السرت نتداخي موزنبار اقر قلو تزباوي موقع عزيا كتما نم محياشن وحسن مقبارون ناي سلستن ميتن سمانان حموشتن مليون نعفا وفر كم اتقابرا قليسون
1: ازي زبلا دولة زن تاكسيتاتون بزحن ابتي تاكسي تخون نايتعن المكينة هون أوتوساتي خونا زخول نايتران سبوت هزباو أقل قلت هزباو استايز هبا مالاتي يخون انبر إزي عطان قد سر حيلوان بخورنا عام خنيوم تطاو مسبلا قدامي نقر نايولك مكاين عبيت مكاين هنا أوتوبوسات يلوان تن تاكسي زبهالا انتو خينن كا السنون بقلت امتم زو حادا خينن كاو حالفو نايت سرقيات اقامات سلو زولون اب ما كلاس مراكوي اقوم زبوتا ايبس حكاني سقع زي انبر كاو اندحار ايبس حكاني قدم سقاب افقزو زبط حوو زنو نبارو نازقين انتعي زارة زولو انتعم كسبعو بتعمز قربي
0: مينيستر تسفا سلاسي سعبو بتغلالا لعلى عصر تحاموش تشحن ميتن دارق انفساس نسعن الزمال على السامكين كم زلوا بمحبار كابزيين كل التشحن تشعاتي ميتن عصر تخلطن بمحبار زتات ارنفا زترفع عصر تخلط التشحن سلستي ميتن عصر شدشتن دما بولك ازوننا كم زخوانا قليسون
1: اوه زيزون تبال كويكو كلو اب مزقب زولة برقص اب مزقب تمزقبا كم زلوا اخحبر غيري اينا يلو انكتب لا يتخلين اتم مزقب تزينا برانا كين محكاب ماس كاكسام ماس سرحان زي سرحان كلن زيتوقع حفان كمان ين زي تسرح قدي اللان تنكا تغاس قدي اللان نزيقن اقالينو خوروا زدال زولو قن نهزبي ايرترا انتعم كلو بودلهم بحاسو تكو تدري كاي تحضرنها بحاسو تن زي بر تسفان ثلاثان حمشان عمد كوين اللو
2: نايت سرقيات
1: ما راح يقع انتايبل ما راح اقول لك دفت ما راح يقوم كا انتايبل نسمع
2: تاتن موقع عزيان بروجكتاتنا كم تزتن ادفو كعبيل ناي منبر اباي تسفيح مدباتون معرى معريو كدر راحيو ناي ماين الالتريكين اقل قلوتات مصفح بروجكتات من داي مدنواي قرب تزيكوينو مبغاقس

0: كبرى سمعتي هذه أرطى زحلفة سنبت معلتي ناتنت كم زهونة كلنا نفلطيو ببوغن هاي هنا لنا معلتنا ناتنت أرطى ها كله ببتي زخونه زلوا كبعلو خلوا دقفتي جوجل ما راح جوجل هكذا فون دقفتي جوجل هكذا فكا كم تزرعنا يو أوشتنا بدقن كله نبصم بانديرا خينهم يوحنا يوحنا أب كل ذو صحنا حلفات إيرتوان بمخان هزبي إيرتها بسلامن إيرتا ناي سلامن رقعت حجر كينا نخل علم سيرنا إنا علم كا على شابلنا إنا قدا كم ذل على كين يتوهيلو بزحنو حتى داري بمو قال قال جن أبتي نايس إمبل استساتفه انتاي بلو خابد مو نسمع يو
1: Eden Molden Kel Bahal Gadalit Nabar
2: Wow
1: Dahri Salasan Hamushan Amit Abzad Twalok Baal Nat and Kahdiri Lamalati
2: Wow
1: Nasir Tamalti Hamit and Nat and Nati
2: Late Nats and Nat
1: Kilta Nat and Nat Silazuana
2: Wane Bahaki
1: Nat and Nat Gadana Malalu Baal Nat and Nat Ka Naisha Matatna Zahoral Malti Silazuanazi Kwaha Nazi
0: كبرت سمعتي إذا حطنا كاب أمريكا متى ثلاثة حمشنا عمت أب إيرترا أب أمريكا تقمتت يا دير ثلاثة حمشنا عمت تأصلا تجادلت يعني راشعوت أيسيلا إذا سبزيا أب شعو متياس هاي نبرن كن ثلاثة حمشنا عمت يبت ياس هاي قبرن متياس تجمرل تهينو دحروي مالتيو تنيحي جن إلى سلازي نتتوب لزلا بخمي عايت بتياسي حدا قال اخا تبلا لا تي غص عمل كعطري اخول حقوا استياتيا بزخون هينو نيرن دحري لا اينبر كن اينبل ان او زغد سايكونن منبارن زي منبار ايكونن اتي توب لزلا كن ناطنت يترخات بعلن بثلاث نغرات كاخ تحكته تحقو سام مصام مالتيو انت ايو حدا ناطنت يترا قال اي كان اي سو اتنا ذكرلون ذخبرلون علت موهانو ثالث اي كان اي صمدو ختخبر موهانا اي لا مالتيو ازي سوءات كبيروم ديوم نايب حقي غدا سوءات الوديو كبيرو دي ولد سدرابيت سوءات اي كون النسوسي اتي زلو حزبون انتي هيوتي حلفالو بعينا تري الله قال حلنا زي بولس بدر كوينو كوبي زارب مالتيو كاو حليفو بزعبا غدا ملعلو غدا كل عالي برت لعيلوز بهالي كابي امصيوم زاربو لو ندعي ندعين بروباغندا بهم غير كانغول حاصيبكا ناي مزراب زتباهله زكايدو اباهلاتاتيو قال ناي صمدو خاتول مالتي تناي صم بزعبا صمدو دحر كوينو بجكا اول سعيد هو خبلت زي كوينو صمدو وقعوي اوفيشالي اب ايرترا اخوينو بعبي نغر تغبرل تزربول يلن ناي مصمبال صمدون حركال لعلو كله ناصنت في ايرتران صمدون انتاي رهبو بمتاي رهب كوين جن دقفتنا جوجل هكذا مس من تاي حوسوا من تاي بلون خلوا نذكر نتسب حنقولوا نيمان تجام نمنو أتقبل حجي دبرزلنا نزار بزلنا جن سب نخفل طاي نزار بزلنا أنا حنا سؤال يقون كن جن أزي تات كاتي لأن تاع تبل إيش هاس أفور
1: إدمر إدمر تلا علو درا خي معلتي وقع متسلكا عدم زوسخ يرتزخون أنا كابنا تي كمان ما هو منتي زيادة نخريه
0: هو بعد زي عيلة كابعد ماس إساس كمان كتب وأنت حدقم كتاب حج كمان تنفاسنا وطينا له هزبي أثرات نيتو إسخن رسخ وأنا بسدة تنبر اللقي أبعد خوما كوف كتولي خل كابعد ما أنكوا عن ما بس على سان حمشان على ثابت أطنها كا كابعد ما كمان مهاب كوا زي إين زبلان باري زي أتوميم أيكون عدمي أجن ح مكم أنت تخبى بيا فلت وتخبى بيا بلوا حق تلي وأنا زي مستم أبتقم برا زلوا هجرة أقوله تكبر ذا تذكر ذل أقول قلت بزيد المسرح ذلوا نعوم كبريكم نعوفلو أنا خاك سرح لا ذي تبل جن مسلين نت سلا زخانة
3: بلاي أو بقدر كسبال كاب هولاند متي راي بلاي أنا من بس على سلام عشان تبلنا سنة يرتب أنا كميزة لو تهواه
4: قرم بتعمل تحبيسة عبدنا معالي بتعمل تحبيسة وعدي كبرتي وعدي برا بهولاند كبرتي بمكان هو عبدهان
0: زي برا أنتم سبات زي إرتلاون تأخينه بعد زي أب هولاندس كبرت يبل كان كبرت ما عدل أخذ يبل سبكو خوارد أبزو واردو لينا برني أبزو ساقيا لينا برني أبزو قهيا لينا برني ኤርትራኮ እሾክ ሲኦል ስለዝኾነ ሱን ሃዲሙ ወፂኡ ካልኦት ኩላ ሰብ ኣብ ደገ ትኸውን ዘላውን። ስለዚ እዚ ዝበልዕ ካሉ ፃሕሊ ምስባር ኢደ ሰባራ ምግባር ብሓሶትን ብኣምሰሉነትን ምንባር ናይ ኤርትራውያን ብጣዕሚ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም እንዲ ወ ዝዛረቡ ዘለዉ ግን መዓልቲ ናፅነት ኮይኑስ መንእሰያት እዮም እዚኣቶም እዚ እውን መንእሰይ እዩ
4: ክብረትካ ናብ ዓድኻን ጅግና ንምክልኻል ሰራዊትና ጅግና ኣነቦና መራሒና እስያስ ኣፈወርቂ
3: ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኢኻ ትመፅእ ኣለኻ ንመጀመርታ ግዜ ኢኻ ፅምብሮ ዘለኻ ወላ ቅድሚ ሕጂ
4: ክልተ ዓመት መፅአ ነረ ክልተ ዓመት መፅአ ነረ በልክዕ ከምዚኣ ፅበቕት እያ ከምዚኣ ሕሊፈያ ብጣዕሚ
0: እወ ንሱ ፅቡቅ ሕልፍ ኣሎ ብርግፅ ካብቲ ግንባራት ካብቲ ወፍሪ ባርነት ባርነት ስለ ዝኾነ ሃዲሙ ሆላንድ ኣትዩ ኣብ ሆላንድ እንዳነበረ ኣብ ክልተ ዓመት ከዓ ዕዶት ይገብር ማለት እዩ ዓመት ዓመት ኳ ከይዳ ዝኾነ ኣብ ክልተ ዓመት ከይዱ ከምዚኣ ደስ ኢልዎ ተሓጉሹ መዛንውን ኣሕዋቱን ግን ፀሓይ ቀራዕ ዕብሉ ኣለው ዝነቐፀ ባን እንዳበልዑ ከብዶም ከይፀገበ እዚ ነዚ ከዓ ውዳሴታት ዘካየደሉ ክቡር መራሒና ከዓ ዝበሎ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኡ ክቡር እንዲ ምክንያቱ ረጋፂኡን ቀጥቃጢኡን ዝፈት ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ጥራሕ እዩ ካልእ የለን ብርግፅ
4: ብጣዕሚ ተሓጉሰ ህዝበይ ከምዚ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስታ ዓብ ደስታ እዩ እዛ ባንዴራ ኣብ ሃገረ ብለ ናሽናልቲ ሆላንድ ኣለኒ ግን ከም ሃገረ ኣይኮነ ክነግረካ
0: እምበር እዚ ሰብ እዚ ይረይዎ ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎ እዩ ይፅቡቅ ከም ኩሉ ግን ህዝበይ ተሓጉሹ ሓጎስ እቲ ዝሕጎሶ ዘሎስ ንዓኻ ይግበረልካ ምባል እኹል ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ኣስመራስ ዝስተማይ ሽኢኖም ንቒፆም ዝብላዕ እውን ውሒድዎም ኣብ ከርፋሕ ብመንቀሳቀሲ ልቦም ጠፊኦም ዘሎ መሳትኡን ክሳትን ንእሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ኢሉ ምፅባይ ከዓ መቸም ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይስቆሮምን ዘይሕመምን ስለዝኾነ እዩ
5: ናፅነት ካብ ሆላንድ ናፅነት ዘለየኳ መፅ ካብተይ ሕጠለል ይክሉ ህዝባዊ ግንባር ንዓይ ዕብኒ እዩ ስቲል ካ ምስ ኣለኹ ህዝባዊ ግንባር ንዘለኣለም ክነብር እዩ
0: እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ ረድ ኤርትራ እዚኣ ካብ ሆላንድ እያ ከምኡውን ካብ በዓል ጀርም ናይ በዓል ጀርም ንኩሎም ክቶምፆም እቲ ግዜኦም ዝበልዕ እዩ ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮ ብሳቶም እዚኦም ዝውክልዎ እዮም ንኩሉ ነገር ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብ ሆላንዲ 37 ዓመት ዝገበረት እያ ደቃን በዓል ቤታን ኣብ ሆላንድ ገዲፋ እያ ናፅነት ከተብዕል ከይዳ እዚ ከዓ ናፅነት ክትረክብ ኣብ ሆላንድስ ናፅነት ስለዘየለ ኣብ ሆላንድስ ፀልማት ስለዝኾና ናፅነት ኣብ ኤርትራ ትርከብ ኢላስ ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣብ ኤርትራ ስናፅነት ኣሎ ማለት እዩ እወ ንዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ወርሒ እምበርካብ ላዕሊ ከማን ክፀንሕን እያ ትሕስ ኢኻ ዘላ ገዛ ከይዳ ዋይ ማይ ዳ የለ ንዲቲ ዋይ ታዳ ኮይነ ኣለት ከየላ ንዲያ ዳ ዋይ እዚ ናይ ዓድና ነገር ወያነ ከይብሉ ኳ ቶም ወያነ ሎሚ የለውን ኣሜሪካ ከይብሉ ከዓ እገዳልዒሎምና ብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ እዮም ክዛረቡ ብዝኾነ ኮይኑ መርገም እንዲ መርገም እዩ ናይ ብሓቂ መርገም ሓጢኣት እዩ ዝዘራረባታት እዚ እንድሕር ጥዑም ኮይኑ ኣብ ዓዲ ኣብ ዓዲ ኮፍ ይበሉ ናፅነት ዘይብሉ ዓዲ ፀልማት ዝኾነ ዓዲ ንምንታይ ዝነብሩ ዘለዉ
6: ምምካር ጥራሕ ኣይኮነኒ ኣብ ስዑድያ ትነብር ነይረ 45 ዓመት ኣብኡ ነይረ ዓደይ ካብ ዳኣቱ ከዓ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ጠቕሊለ ገዲፈዮት ዓዲ ስደታ ውቂዓ ሕጂ ናፅነት ሰለስተ ነገር እያ
0: እዚ ሓጉና እዚ ከዓ ድሓን ቀፂሉ ዝዛረቡ ክስም ድዩ እዚ ከዓ ዕድሚኡ ዓብ እዩ ጥሮታ ኮይነ ወፅአ ክብል ይኽእል እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ስደት ንስዑድስ ገጠል ኣብ ስዑዲ ሎሚ ምንባር ሓሲምዎ ዕድለኛ ኮይኑ ስ መውፅኢ ረኪቡ ከማን ወፅኡ መውፅኢ ሲኢኖም ልቦም ጠፊዎም ሓሲምዎም ከኣሎ ኣብ ስዑዲ ማለት እዩ እቲ መነባብሮ እተዘይኮነ ግን ቀደም ኣብ ግን ጥጥዑም ሂወት ፅቡቅ ሂወት ከማ ዝነበረሎ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ስደት ኣብቂዑ ንዓደይ ኣት ክንዲ ዝብል እዚ ዘረባታት እዩ ዘካየደሎ ምቁርን መቐረትን ሂወትን ካብኡ ሓሊፉ ናፅነት ሰለስተ ገይሩ ይገልፆ ማለት እዩ ማይን መግብን ኦክሲጅንን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ዋ ኣብ ስዑዲ ኸ ማይን ኦክሲጅንን ዝብላዕ ንስኢኑ ማለት ድዩ ኣብ ስዑዲ ኳ ጥዕም ኣብኡ ዝበልዖን ኣብኡ ከም ድላዩ ዝበልዕ ሰቲ ርካሽ ኮ ብካሴታታት ብጥማር ጥማር ዝገዝእን ሓጃ ባርታን ፍጭሕ ዝብለሉ ዝነበረ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ግን እዚአን እንድሕር ከይብካ ግን እሱር እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዚአን ረክብ እዩ ማይ ዝብላዕ መተንፈሲ እዚ ግን ቤት ማእሰርቲ ማለት ግን ኣብ ጥዑይ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ እምበር ናይ እንዳ ጉጅለ ህግደፍ እዚ እውን የለን تنفاس حاتي روم زموتو بزحات يوم ماي دستة سينوم زموتو بزحات يوم زبلع سينوم زموتو بزحات يوم أبيت ما أسرتي ناي قجل لها قدف انبر أبيت ما أسرتي ناي كالتون زي ركبين ماتيو إزي أن اندي حرقب هذا نبر اندي حرقينو وا اندي انتا عينة عزرار بايو انتا عينة لنايو بتعميو زقرم سبات ديوم والاس انتا خاطب التخيل انسسا خاطب الله مكيام انسسا سلا زي زارب انبر أبزح سمون زمرون عينة برني تأثير تزي كوينو
6: ماي انجيرا اوكسجين
2: ايوا حكي
6: زدت برزت نخان بعلو ادنا هاي وسكو املا
1: امين
6: ان تعنا نحبو
1: امين
6: بكا مزلكو
1: يغني لنا يو
0: امباري ازي كرات سمعتي رديترا ازي اتوم بتعمي مسلينتن امسلو تاتن زخونو سبات يومي ادمين اي اسياس زتمنيو قا برغط برغط الان ጽልእን አብ ልዕል ህዝብ ኤርትራ ዘለዎም እዮም ዋላ ንነብሶም ኩማ ንጸልዎ እዮም ምክንያቱ ብጭቁ ኢሎም ኣፎም መሊኦም ውን ኣይዛረቡን ካብዛ ዝብልዋ ዘለዎስ ዋ ግን እዚ መንግስትሲ ዘን መጓዓዝያ እኳ ኸልኪሉ እዚ መንግስትስ ማይ ከልዩ ክብሉ ዘይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኢሎም ዘይዛረቡም ብጀካ ማይ የለን ኤሌትሪክ የለ እተዘ ኮይኖማን ስለዚ ቀታሊኦም ቀጥቃጢኦም ዝፈትዉ ህዝቢኦም ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ናኽበርቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት ካልኦት እውን ኮሚታት ነይሩ እዩ ኣብዚታት እውን ሸንዳሓድሓት ዘነበረ ማለት እዩ

0: كورة سمعتي ماريك أبزي حاليبنا أبتي أنتو إساس أفوركي إزتزارو بوزر باتات نسمع موب ققلة ققلة
1: نغاباركم نحربين يا هزب إرترا أووشتن عالمين نصفتو توت على استيز بتات عالم يوحانا عمت عمت نزا عزيز تحلتن محراق أبزي تفلالي خبابيتات عين تاوي مساند اوتاتن زو ودبون ملغتات يوحنا نزل اخو فتوتن لحول مفقانا بقيا مغتا حرنا تاو قلسن مسواتن حمس عمتات ترايزي كونا ابزان زحلفا سلاسان حمشان عمتات انصار زتفلالي تصابعون شرحتاتن متقعتن عمكل خالص تغفل مسواتي مستمر لمعتاو تغادلو دمير كهر انقلو عمت عمت ذكر بعال ملكعي قعزون قسقاسين طلوخو هاقراوي انسد ولدتاتي ناصنتنا ناصنتن لعلاونتن وهدتن كبر مريتن بزلاغنت ناساسنا زمحبل مسرح سلزغانا تمالي بينيرنا لومي عبيل لنا نمزعخنا بلنا بسنبسنا نتحطات اللو عقاطامي
0: اوه زياتا حمرت خم زيات سقع زيات مو ضربة عندي خم زربة انا بحكي زي ابهالتات كبهال ذو اللو ابزي دي هرؤق انتا ايلو انا بحكي اصالتان حميشان عمد كجم جيموس لو تيس تقبر نقر اللو بجيكا يلن امد بالو كسر راحيو كم زي سمعنا يا مالاتيو كوين اقن ازي دي هرؤم سبلاقن أبكال تايزرب
1: غسغاسنا بوضع ونث لغمغمنا كابتا مكروتاتنا نتمهرنا أدمع النث رحنا خنورسس ددرخي حبا
0: أوه كابز حلفة مكرونا نتمهر انتا يتمهيرو زي دقيقين نايم الدقاقين نايم عناون نايم براسين قرب فحوخ زبالة كميقر كاتا الدقاقين أوه زي سريحو كاو ترفقين نرب حاز بيئتا انتا يجيرو انتا يشريح له نيكس والحنتي جن نسب مدنقار نسب علال ازغا معلتنا تنت عمد عمد زبصمبلي عمد عمد عمد كصمبل جنت هزبي زحلفنا ابا وارح كا غايلان دانكيران بخدان تخدين كاي كون ناتنت مصمبال ناتنت مصمبال مالت اب غزاها خوين كا فايل كا سدرابيت تاكيو سدرابيت بحوار كوينو زحغوتولون زنقاساتولون ناتنت رخيبو من اسيكا اوغرو مليو كم دلايو اب كتمو خنغطر كاب غطر نختمو حاب كتما نغطر كم دلايو زنقاساتولو وفير زاتولو زبعلولو دالون بر زياتوم منقاسات سينو اب غزا زعسرولو اب بيت ماترتي زوعلولي كون
1: كبرن حزب ارتران سماعتاتون هاقراو ويزبيتاو خنطاتران محباليون كابتي بعلنان هزب عالمين هنقو نولو رتعاوي اخقراو سرعاتن زوباوي مكببارن رقعاتن متحققازن رحوان تمرتن شركنت تنسلو سلزي رأي عالماوين زوباوين مقانو بوضعاو موكسيتات موكسيتاتن تزامادنتن كنفلطون كردون غب امامي
0: هو كن زبل دول زربا نديو غب غبرغن مس عالم اسياس افورق الصرح انت يالو بجكان هنات نعغرغر انت زي كوينو نلمعاتن هنصتن نسلامن لمعاتن نسلامن قسقاسن مزخونه يكون هاجرات تغبر وعلات يفرم قلقله زحاله فخمارينه انا بعل قصلو انا عمنا يطلان يروق المونه كالن يرو ابع راسي خيدو كن كينا دبدبو خبل تزي كوينو نلمعات مسلمعات تريح يفلتني نزرباقن ززاربو حنقول مسلشون منقصن مدرقن زخونه زربا طرحي
1: نغواركنن نغواركمن مسفلينتون ردو مدرخاو ميزان امريكان ابناي 34 ناصنت اغاطامي داغماي مملاس ترامب نابصعدا غزا كمتوي نباب حدا معدو مبقسي بوليسيتاتون اكيايدون زغطفو اثراتن بأغا مقمارن عطب إيو غزان زدليو مخانو عبقطبا
0: اوه عطب ناي ترامب مكيم مسترامب تسفاتات جيرلو زنبرة زبية زنبرة انديو حجيق انت تسفا زقبتن انت تسفا زقورتن كوينيو ترايو مخنياتو عبتزهابو كمتي كل سبسعو تخيل زكبر ذلوا زسرح ذلوا على تاوه مخانو توتال مسترامبي زي سامامع مسترامب زي الرغب إزخاء إيساياس أفوركي إتي دليتاتو إتي صمدو خقبر يزبلو دو نبارة إتي إقادة خلاعي تباهي دو نبارة ون تسفاز قرطو اللي يزمسل كوم أنت زي كوون كال يلن انتوخوين غا أب سلام جن إيساياس أفوركي نزو قربو نسلام اندحر كوين بطعم يزفرعو نسلام اندحر كوين بطعم يزفرعو ماني هاتو سلام اندحر كوينو هزبي إترا عينو ناس اندت كركبيو فحت حت كبليو كيفون كلو أمكا مخنياتو بزي حقي سلاز غير نسو ناي حقي زحتت بحقي نخيت كلو سلاز خونو
1: البحرياو تقاطات بحلو غلو اندوسرياو نتن ممسراحن دل باخبرن توسيدنا أبا خاني باجتاو زروت تخطاتلتن محدارات واشنطن أبرئس دو أهل العداتات بسسو كنيت عبل القبت أقاطعمي تاريخ بسفطر اللهم أدل زتغلوا قطبعون مالاون هايمنا وعبللا مزميزهم كمناتنا حنقولين مهزنتين يلن كالوت كود حطر يوم زغلوا دعينتو أقول به الحزوم
0: أوه بليونات ولا مليارات تتجنزب أباخينهم نبلاش بلالو إيساس انت أطوه بزعوانا تقام قام زي الزارب نبرتن جذبنا يهزبي أثر عمتاي وعلل عمتاي وعلل نسو الساعتهم نربحهم نزاد اليوم إيلهم قبر والله كونوا عدي جوجي كالي حطي ذكبر ذا الله سب خنونهم سب قومهم يكالو صم كالو إذا سافر جن أنت عتوه بزعبازي كم نقر ما قدو وسكب الخل كم حالي فجن توقعن زيون الحين ممكن زارب حنقول بنحنا حسوا كم نحنا حسوا بيهم زول وزبل كون الع كاب حنقول نأساس ناتو ما حيش نعدم نهزبهم نهجرهم كمان قبره نتهزبهم نهزب خالي نهزب بدلوا بدلهم فرقان كل عالم كأك أوه ماله أساس كن نهزبوا زي كون نهزبوا زي حسبه بخبن زين برضو الله أب زي ما خفل زمن أب مبلك فرع إسران حادن كفل زمن أب مبلك إسران حادن كفل زمن بخبن زلبر بمن كأسقاس ورقة كاب ناب دخل كل ماي دستن إلكتريك زينن أب إيرترا إيشاز مرحى إيرترا راح أنت زي كوينو أب كال يلن بزعبا زي زي جم جم بزعبا زي تزاربه بزعبا مليارات هاي جنزب ناي أمريكا مدفع انتايو تقدرسو من هو أبينا من مركوين يسندروسو
1: نتعود تخفال قلبات ساعة أهل غنة قالوا أتك مزمزم أنتي أورا عبد الحرم خطام زحل كينات زعب للا سن حساب ساقم نخطلو استراتيجيه قطبعو من مزبال قليل هاي نبران عامي زيت قسكوو زي قالب زي نبره إدا سلاسة تريليون واشنطن لومي نبر بعة تريليون يعرقم هلاو قليل مسكري
0: ولا سمانية تريليون اخو انتعتو ناي اترا باجه زي بولو بزعبانا ابنا اترا دولو هيوتك اتراو هيوتك يستقيل لو زو صوم سينو وبع ساوث افريكا قتل لو اب كله اب سحارات يموت لو بزعبه حزب تزار يفلتن 4 تريليون كوين ولا 8 تريليون زي خون كول على زيكون
1: ترامب نتحدغان من قلقلن مئمانو او وانتاوي يخبه الزك الكوان تخونه موفوسي لو زختلو زلو سغمتات وصايتات مسلطال لساغمه اندستري تاتن وفرن مسحابن مملاسن متياسن قرص معباي زبيتاو قبر منكاي مقبات زي ركب معدنات حيل موت واطن مهدادن صعوق وفرن زمتن ون
0: قرص انت بزحي قرص تخبدي نلبسو ني هاغرو خغبر كبل كاب زسرحو قاي كاب زي سرحو قمانا يوتدن عمص يغبط الله هو برغص كم اشايات غنا يكونن حزبي بطرحو زغلغل بطرحو ببارنه زسرح مخخا اما حارق وني اسايات نرؤسو تمخيرو زي سمع ندا استمهره دي زهب زلو مخري دي زهب زلو زدنصو ديو غن حمام خوف سلا زخونه
1: اب ديبلوماسين بروباغاندان وزته كسرح يغيل دو ابي مسمن خبركم
0: اول عزي حجي المسبان عبن المسبس راح تشرح له مزخونه يقبر له يا غاغي وري مرود يوم زي لزار بذلها نعوذ ملكاتي ኣብዚ ሕጂ ካብዚ ቀፂልና ንስማዓየ ሞ ዳይ ቅድሚ ሕጂ
1: ናብ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንመፅእ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፅምብል ንልምዓታዊ መኽተና ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራትን ፅላታትን እንተላይ ቀዳምነታትና ሓፈሻዊ ዓመት ይበ ነይረ ተኣምር ሓዱሽ ጓተ ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ብቐዳምነት ናይ ዝተዋሰነ ከባቢታት ብዓብኡ ንሓዋሩን ግን ካብ ቁጠባ ኣንጋሎ ዘጋላግለና ኣፍራይነትና ዘሕይልን ምህርትና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን
0: ኣብዚ ይሕሱ ስለ ዘሎ እቲ ሓሶት እውን ክሓንቆ ጀሚሩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዛረቦ ዝነበረ ስምዕዎ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ደስ ስለ ዘይብሉ ዛዕባ ናይ ኤርትራ ክዛርብ ዕረ ስለ ዝጥዕሞ ስግድግ እናበሎ ዝዛርቦ ዘሎ ዘረባ እዩ ብዛዕባ ናይ ህዝብና ጥመትን ክሳይ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ክዘረብ ድ ቅድሚኡ ተዛረቦን ከልእ መፅ
1: ናብ ብሉፅ ምምስራሕን ድለባ ክብርን ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ብሉፅ ኣገልግሎታትን ዘሰጋግር ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቁጠባ ከይተሓፅረ ዲፕሎማስያውን ሓበሬታውን ግንባራት እውን ዘጠቓለለ እዩ ማልን ቴክኖሎጂን እውን ንዝኽሰብ ዘሎ ዕድላት ገፊሕን ዘላቕን ሽርክነታት ኣቃሊልና ዘይንርእዮ ዕማም ብተደጋጋሚ ከም ዝግለጽ ግን ወሳኒ ሓይሊ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝብን ብዙሕን ዓይነትን ሞያውያንን ክኢላታትን መንእሰያት ምሳብ ወፃኢ ዘለዉ ሓርበኛታት ዜጋታትና ኣወሃይትካ ሲነርጂን ዘላቕነትን
0: እወ እዚኣ ሓርበኛታት ኣብ ደገ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘሻድኖም ዘጋልቦም ዘሎ ማለት እዩ ራብዓይ ግንባር ሓርበኛታት ተባሂልና ጀጋኑ ተባሂልና ኢና ኢለን ሆ ክበሃላ ሰሚዐን እየን እዚ ከዓ ንመሻደኒ ዝብሎ እዩ በር ዝግበር ከማን ከምዘይኮ ንርዲ እዩ ግን እዚታት ዝሓንስ ማይሙን እዮ
1: በቲ ንምጎ ብናሕሪ ክንግስግስ ግን ፕሮግራማትናን ውጥናትናን ዳግም ምኽላስን ምፅፋፍን ምጉስጓስ ፀጋታት ከነዕቢ ስለ ዘለና ኣብ ዓመት 226 ሰገጥ ምባላ ይሰኣንን ክበርክልን ንክበርኩምን
0: ኩራ ሰማዕቲ እዚ ናይዛ ዓመት እዚ እንድዩ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዓመይ ተዛረቡ ከዓ ንስማዓይ ቅድሚ ዓሚ
1: ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ምስ ኩሎም ፈተውቱን ሓራ ህዝቢ ዓለምን ዮሃና ንዕለተ ናፅነት 32 ናፅነት 223 ናፅነትናን ልኡላውነትናን ውህደትናን ዝያዳ ተኮሊዑ ምረሻና ንልምዓትን ዕብትን ወልቢቱ ኣብ ዝኸደሉ ታሪካዊ እዋነት
0: ኩብራት ሰማዕት እምበር እዚ ቅድሚ ዓሚ ዝበሎ ተኮሊዑን ተወሊዑን ዘሎ ዝሰርሓሉ ዘለና ዝብል ሕጂ ከዓ እዚ ዓመት እዚ ከዓ የለን ኢሉ ማለት እዩ የለ ናይ ስራሕ መደብ ኣሎ ጥራሕ ረዮ እቲ ተጋራጫዊ ዘረባታትን እቲ ዘካይዶ ዝብሎ ዘረባ ንምንፃር ንምባል እየ ክቡራት ንምዝኽኻር እዩ ክቡራት ኤርትራውያን ሰማዕት ረድ ኤርትራ
1: ናይ ፅርግያታትን መጓዓዝያን ፕሮጀክትታትና ከምቲ ዝተነጥፎ ክዓቢ እዩ ናይ መንበር ኣባይቲ ሰፊሕ መደባት እውን ማዕረማዕሪኡ ክድረኽ እዩ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎታት ምስፋሕ ፕሮጀክትታት ምንዳይ ምድንዋይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ
0: ያ ዘለናእዚ ክቡራት ሰማዕቲ
1: ስለ ዘሎ እዚእቲልበስ መሰናኽላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ቅሶኑ
0: እወ እዚ
1: ሰናትና
0: እዚ ቅሶኑ ዝብሎ ዘሎ ዘራርባ
1: ዋሕስና ናይ ፅንዓት መምህራንና ዝኾኑ ሰማእታት ይኽበሩን ይዘከሩን ዓወትና ሓፋሽ
0: በዓል ኩብራት ሰማዕቲ እዚ እዩ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝብላ ከዓ ስማዓ ንስማዕ ኢልሓን
1: ሰዓት ምክትታል ኣቦትኡ እንከሎ እንታይ ናፃ መራፂ ክሕሰብ ይከኣል ኢልካ ምትንታን እዩ ኣብዚ ከይተጠቕሲ ክሓልፍ ዘይብሉ ትራምፕ ምንቃፍ ንበይኑ ኣኻሊ ይኮነን እቶም ኣበራት እናረኣዩ ዘሳስዩ ዘለዉ ኮይልካ ምሕታት እውን ኣሎ ካልእ ክጉስተ ዘይብሉ እውን ንትራምፕ ክጠብሱን ከጋግዩን ህርትግ ዝብሉ ፀለውቲ ኢና ዝብሉ ከም ዘለዉ እውን ክርሳሕ ይግባአን ሓራ ዕዳጋታትን ንግድን ዘይብሉ ርትዓዊ ምቕራሕ ሃብትን እቶቱን ዘይብሉ ናይ ሓረጣን ገምርን ዝምታን ዓለቑን ፊናንስያዊ ትካላት ዘመሓድሮ ብኽሳራ ዝረብሕ ዝምታ ባዶ ድምር مقصلتا بارنت مجزات زخوان بلوي سرعات كإلا اللوه
0: برقص برقص أبزياء تصبق تداريب إساعات كالقص على اللوه مخنياتو باعلو ازي زارب ذلو ألقصوني ألقصوني عاولي زارب ذلوكو هناتو زين تغسن تنابع إتراز اللعا حقيا اللي قوامي اللي عمسن علقن قفعن بدلن زقبر ذلو عمات زخوان سرعات كالقص على اللوه نيلو كنالقصو نسمر بحبار نكالس إذيها ني داي ترامب تغوينكن وداسي جيروم هناتو إفلتيو كاول لعل تتزاريبو ترامب زينا حسي سيب كم زخونا مالتيو قال تي ساقاقية زيكونس اطوب زعزو بيوم تحتتي تبير زربا قن كالك زيخان زربا لاينا قن كابتبا دالس اتي سؤول زعزب كمان تحتاتي زبل أبهالاتات اللو كزخاء بمعري سلازي تاسعات سلازا آخلت أبزخ بلايموني كوبرات يرتلوين بزرب مدب عقبات كون تسفان داقو بركو سبو قدام سنبتي بل كبري ناي سيتي والمريم ناب ربع ساعة شمت فتحت ساعة عسر تخاء تواحي لزول مالتي كبرات سمعتي ردي إيرترا نزي حابتات عقزية سلزا أخرت ناي من باباتي موقع عزي بنو أوسبن قدر شوعاتي غيركا خيات كم زكال يو سلزي زيا داولكو سبق دام سنبت يبل دحنك أنيو